0: يا خبر هذا نجم مين شراء ياك نجت نازار يا خبر هذا نبخي جين شراء درك وبيمار بدل تنجي لتريشي شمجي لغريبي دنال لبردو يشو أزارا آخ لدوي غريبا در بدرو بكسم لچوار شوي خمتما آخ لدوي غريبا در بدرو بكسم لچوار شوي خمتما آخ لدوي غريبا در بدرو بكسم
1: رادیو خاک 99.1